آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قال

من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.

0: صدق الله العظيم.
1: Dilanjutkan dengan pembacaan doa.
0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرا حمدا ناعمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا الله يا أرحم الراحمين. Pada malam ini kami berkumpul merendahkan tangan memohon kepadamu ya Rob. Jadikanlah acara kami ini menjadi acara yang engkau ridhai, ya Allah. Jadikanlah Kabupaten Aceh Tengah ini menjadi kabupaten yang senantiasa engkau berikan. Negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Tawar Sedegel.